هايلوكس عاش بيننا حتى صار منا. ثمانية أجيال رافقتنا في كل ظروفنا وصارت معنا بكل دروبنا. رافقنا خلال أكثر من 50 عام كان فيها يكبر مثل طموحاتنا ويتطور بتطورنا ويواكب همتنا. وعلى مدى هذه الرحلة كان وافي الوعد وخوي السعد. باعتماديته صار معنا بكل الظروف. في الهجوم قدر يكسب ثقتنا لأنه شداد العزوم. معه شيدنا مباني وبنينا مشاريع وحصدنا مزارع حتى سميناه عشير الغانمين. في المدينة كانت سنة وبالنفوذ كان كفو وزود. وبكل طريق كان لنا صاحب رفيق لأنه في السهل وحتى الصعب هو لنا عزوة الدم. واليوم يكمل المسيرة الأسطورة بشكلها الجديد وبأصالتها المعروفة.